الصباح رباح، والتميز نجاح. الرشيد أفأم.

0: أرج علاجك هنا في كركوك.
1: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
0: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
1: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
0: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
1: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
0: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
1: 0773-03-5727. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
2: خلص بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا
3: شوية أخبار من الرشيد أفهم.
4: أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية رسميا ختام عمليات التحالف الدولي في العراق، وأعلنت وزارة الدفاع البنتاغون رسميا اختتام عملية العزم الصلب في العراق مع إنجاز الانسحاب المنظم لقوات ومعدات التحالف الدولي من قاعدة أربيل الجوية. وأكد البنتاغون أن هذه الخطوة تمثل الختام الفعلي للمهمة العسكرية التي نجحت في هزيمة تنظيم داعش. وفي السياق ذاته شددت وزارة الدفاع الأمريكية على مواصلة تقديم تدريب نوعي موجه ودعم استخباري للشركاء العراقيين في المرحلة المقبلة. أعلن رئيس الجمهورية نزار أميدي أن العراق دخل مرحلة جديدة أساسها السيادة الكاملة تزامنا مع انتهاء مهام التحالف الدولي، وأكد في بيان رسمي أن قرار السلم والحرب حق حصري للدولة، مشددا على حصر السلاح تحت أحكام القانون والدستور لترسيخ الهيبة والاستقرار، مع دعوة جميع القوى الوطنية إلى تقديم المصلحة العليا وحماية وحدة القرار السياسي في العراق. رعى رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة علي الزيدي رعى الحفل الرسمي بمناسبة يوم السيادة، معلنا الانتهاء الرسمي لمهمة التحالف الدولي لمحاربة داعش في العراق. وأكد الزيدي خلال الاحتفال أن العراق انتقل إلى مرحلة تولي المسؤولية الكاملة عن أمنه واستقراره، مشيرا إلى نقل مهام العمليات المشتركة إلى مكتب القائد العام. وفي رسالة حازمة شدد الزيدي على أن لا سلاح خارج مظلة القانون ولا قوة خارج مؤسسات الدولة. أعلن المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي أن مهمة التحالف الدولي في العراق قد استكملت، مؤكدا استمرار مسار التنسيق المشترك بين بغداد وشركائها. وقال العبودي إن السلطات العراقية باتت جاهزة لتولي المسؤولية الأمنية بعد إتمام التحالف مهمته، مشيرا إلى أن الحكومة تستكمل حوارها وإجراءاتها مع الفصائل لإدراجها تحت مظلة الدولة. وأضاف أن القائد العام للقوات المسلحة يواصل حواره مع الفصائل، لافتا إلى أنه تم الاتفاق معها بشأن ملف دمجها وأن الأمور تمضي بهذا الاتجاه، مشددا في الوقت نفسه على أن العراق ينأى بنفسه عن الصراعات والتوترات الجارية في المنطقة. أكد رئيس مجلس النواب هيبة الحلبوسي أن سيادة العراق حق ثابت ومسؤولية دستورية لا تقبل الاجتهاد أو المساومة. وشدد الحلبوسي على أن العراق لن يكون ساحة لتصفية الصراعات أو ممرا للاعتداء على دول الجوار، رافضا أي تجاوز على أراضيه وأجوائه. وفي رسالة حازمة أكد رئيس البرلمان أنه لا سلاح خارج إطار القانون ولا قوة خارج مؤسسات الدولة، مشددا على أن القرار الوطني هو الأعلى والأصوب في حماية أمن البلاد واستقرارها. أكد قاسم الأعرج المستشار الأمني الخاص لرئيس مجلس الوزراء أن انتهاء مهمة التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في العراق لا يعني انتهاء الشراكة معها، بل تحولها لتعاون أمني واستخباراتي ثنائي. وقال الأعرج في منشور

0: منصور على منصة إكس إن انتهاء مهمة التحالف لا يعني انتهاء الشراكة، بل الانتقال إلى علاقات ثنائية أكثر رسوخاً مع استمرار التعاون الأمني والاستخباري وتبادل المعلومات والخبرات وبناء القدرات على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، بما يعزز الأمن والاستقرار ويدعم تطلعات الشعب العراقي نحو السلام المستدام والتنمية والازدهار. هنأ رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان الشعب العراقي بمناسبة يوم السيادة الوطني، مؤكدا أن هذه المناسبة محطة وطنية ملهمة في مسيرة ترسيخ سيادة الدولة. وقال القاضي زيدان في بيان إن المناسبة تعد محطة وطنية ملهمة في مسيرة ترسيخ سيادة الدولة واستقرار القرار الوطني وتأكيد الالتزام باحترام الدستور وسلطة القانون، بما يكفل حماية الحقوق والحريات ويصون مصالح الدولة والمجتمع. أعلن زعيم التيار الوطني الشيعي السيد مقتدى الصدر أعلن رسميا حل لواء اليوم الموعود وتحويل جيش الإمام إلى مؤسسة أنصار الإمام المهدي تزامنا مع انتهاء التواجد الأمريكي في العراق. وطالب السيد الصدر واشنطن بدفع تعويضات عن أضرار الاحتلال، محذرا من أي تدخل خارجي يعزز الصراعات الإقليمية، داعيا القيادات السياسية للاعتزال الفوري لإنهاء الفساد، مشددا على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة ببرنامج مدروس وتقوية القوات الأمنية وحرس الحدود.
1: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

دروبك جنة وفوق الجنة تخضر قلوبك أنا وياك وما حد مني فوقك يوم ما أشوفك يوم ما أشوفك ما أريد عيوني يوم ما أشوفك ما أريد عيوني يا عيوني.

العاشق أيامه هنيه قولوا لي حقايق لا تكذب عليا يا هل ترى العاشق أيامه هنيه قولوا لي حقايق لا تكذب عليا.

0: إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم. شوية أخبار من الرشيد أف أم.
1: أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية رسميا ختام عمليات التحالف الدولي في العراق، وأعلنت وزارة الدفاع البنتاغون رسميا اختتام عملية العزم الصلبي في العراق مع إنجاز الانسحاب.

0: تزامنا مع انتهاء مهام التحالف الدولي. وأكد في بيان رسمي أن قرار السلم والحرب حق حصري للدولة، مشددا على حصر السلاح تحت أحكام القانون والدستور لترسيخ الهيبة والاستقرار، مع دعوة جميع القوى الوطنية إلى تقديم المصلحة العليا وحماية وحدة القرار السياسي في العراق. رعى رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة علي الزيدي رعى الحفل الرسمي بمناسبة يوم السيادة، معلنا الانتهاء الرسمي لمهمة التحالف الدولي لمحاربة داعش في العراق. وأكد الزيدي خلال الاحتفال أن العراق انتقل إلى مرحلة تولي المسؤولية الكاملة عن أمنه واستقراره، مشيرا إلى نقل مهام العمليات المشتركة إلى مكتب القائد العام. وفي رسالة حازمة شدد الزيدي على ألا سلاح خارج مظلة القانون ولا قوة خارج مؤسسات الدولة. أعلن المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي أن مهمة التحالف الدولي في العراق قد استكملت، مؤكدا استمرار مسار التنسيق المشترك بين بغداد وشركائها. وقال العبودي إن السلطات العراقية باتت جاهزة لتولي المسؤولية الأمنية بعد إتمام التحالف مهمته، مشيرا إلى أن الحكومة تستكمل حوارها وإجراءاتها مع الفصائل لإدراجها تحت مظلة الدولة. وأضاف أن القائد العام للقوات المسلحة يواصل حواره مع الفصائل، لافتا إلى أنه تم الاتفاق معها بشأن ملف دمجها وأن الأمور تمضي بهذا الاتجاه، مشددا في الوقت نفسه على أن العراق ينأى بنفسه عن الصراعات والتوترات الجارية في المنطقة. أكد رئيس مجلس النواب هيبة الحلبوسي أن سيادة العراق حق ثابت ومسؤولية دستورية لا تقبل الاجتهاد أو المساومة. وشدد الحلبوسي على أن العراق لن يكون ساحة لتصفية الصراعات أو ممرا للاعتداء على دول الجوار، رافضا أي تجاوز على أراضيه وأجوائه. وفي رسالة حازمة أكد رئيس البرلمان أنه لا سلاح خارج إطار القانون ولا قوة خارج مؤسسات الدولة، مشددا على أن القرار الوطني هو الأعلى والأصوب في حماية أمن البلاد واستقرارها. أكد قاسم الأعرج المستشار الأمني الخاص لرئيس مجلس الوزراء أن انتهاء مهمة التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في العراق لا يعني انتهاء الشراكة معها، بل تحولها لتعاون أمني واستخباراتي ثنائي. وقال الأعرج في منشور على منصة إكس إن انتهاء مهمة التحالف لا يعني انتهاء الشراكة، بل الانتقال إلى علاقات ثنائية أكثر رسوخا مع استمرار التعاون الأمني والاستخباري وتبادل المعلومات والخبرات وبناء القدرات على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، بما يعزز الأمن والاستقرار ويدعم تطلعات الشعب العراقي نحو السلام المستدام والتنمية والازدهار. هنأ رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان الشعب العراقي بمناسبة يوم السيادة الوطني، مؤكدا أن هذه المناسبة محطة وطنية ملهمة في مسيرة ترسيخ سيادة الدولة. وقال القاضي زيدان في بيان إن المناسبة تعد محطة وطنية ملهمة في مسيرة ترسيخ سيادة الدولة واستقرار القرار الوطني وتأكيد الالتزام باحترام الدستور وسلطة القانون، بما يكفل حماية الحقوق والحريات ويصون مصالح الدولة والمجتمع. أعلن زعيم التيار الوطني الشيعي السيد مقتدى الصدر أعلن رسميا حل لواء اليوم الموعود وتحويل جيش الإمام إلى مؤسسة أنصار الإمام المهدي، تزامنا مع انتهاء التواجد الأمريكي في العراق. وطالب السيد الصدر واشنطن بدفع تعويضات عن أضرار الاحتلال، محذرا من أي تدخل خارجي يعزز الصراعات الإقليمية، داعيا القيادات السياسية للاعتزال الفوري لإنهاء الفساد، مشددا على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة ببرنامج مدروس وتقوية القوات الأمنية وحرس الحدود.
1: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

الصباح رباح، والتميز نجاح. الرشيد أفأم.

أنتم تستمعون إلى الإذاعة الأفضل والأغاني الأجمل الرشيد فم. الرشيد.

0: اسمعوا
1: كل أغانينا،
0: كل أغنياتي،
2: الفنان نواس أمور،
0: الفنان أحمد الحال، الفنان بكر رافع،
1: على إذاعة الرشيد FM، أخوكم الفنان عمر خالد،
0: أخوكم الفنان أحمد إسماعيل،
3: الفنان قاسم السلطان،
4: تيسير السفير،
5: هيبة البدر،
6: أوراس التام،
7: جلال خورشي،
8: صباح محمود،
9: عادل مختار،
10: محمد عبد الجبار.
11: اسمعوا كل أغنياتي من إذاعة الرشيد مروى أحمد،
12: ياسر عبد الوهاب،
13: أخوكم نور تيم.
14: مرحبا، بكم تسمعوا كل أغاني الجديدة، كل أخبار الجديدة معكم، جلّا تسمعوا على إذاعة الرشيد FM، فكانوا شعرين معكم حتى نشوف.

تابعوا صفحة راديو الرشيد اف ام على الفيسبوك واعطي رأيك وشارك برامجنا الرشيد في فيسك.

0: المهاجر.
1: إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
3: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط، تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
2: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
3: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
2: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
3: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي

0: 5-7-2-7-1. عيادة راماتيم، صحتك تبدأ بخطوة، وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
1: خلصنا بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا.

0: فريدة أنت،
1: فريدة أنت،
0: لا تشبهين أحدا،
1: لا تشبهين أحدا، لا تشبهين أحدا.
0: الرشيد FM.

بإمكانكم الاطلاع على آخر الأخبار والاستماع إلى بثنا المباشر من خلال موقعنا الإلكتروني www.radiorashidmedia.com.

مريت واحد من جرحنا يشيلنا وعلى هم هذا الزمان يعيننا ماني.

0: إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
1: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
2: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط، تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
1: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب. الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
2: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
1: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
2: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد

0: من الرشيد أفهم.
1: أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية رسميا ختام عمليات التحالف الدولي في العراق، وأعلنت وزارة الدفاع البنتاغون رسميا اختتام عملية العزم الصلبي في العراق مع إنجاز الانسحاب المنظم لقوات ومعدات التحالف الدولي من قاعدة أربيل الجوية. وأكد البنتاغون أن هذه الخطوة تمثل الختام الفعلي للمهمة العسكرية التي نجحت في هزيمة تنظيم داعش. وفي السياق ذاته شددت وزارة الدفاع الأمريكية على مواصلة تقديم تدريب نوعي موجه ودعم استخباري للشركاء العراقيين في المرحلة المقبلة. أعلن رئيس الجمهورية نزار أميدي أن العراق دخل مرحلة جديدة أساسها السيادة الكاملة تزامنا مع انتهاء مهام التحالف الدولي، وأكد في بيان رسمي أن قرار السلم والحرب حق حصري للدولة، مشددا على حصر السلاح تحت أحكام القانون والدستور لترسيخ الهيبة والاستقرار، مع دعوة جميع القوى الوطنية إلى تقديم المصلحة العليا وحماية وحدة القرار السياسي في العراق. رعى رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة علي الزيدي رعى الحفل الرسمي بمناسبة يوم السيادة، معلنا الانتهاء الرسمي لمهمة التحالف الدولي لمحاربة داعش في العراق. وأكد الزيدي خلال الاحتفال أن العراق انتقل إلى مرحلة تولي المسؤولية الكاملة عن أمنه واستقراره، مشيرا إلى نقل مهام العمليات المشتركة إلى مكتب القائد العام. وفي رسالة حازمة شدد الزيدي على أن لا سلاح خارج مظلة القانون ولا قوة خارج مؤسسات الدولة. أعلن المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي أن مهمة التحالف الدولي في العراق قد استكملت، مؤكدا استمرار مسار التنسيق المشترك بين بغداد وشركائها. وقال العبودي إن السلطات العراقية باتت جاهزة لتولي المسؤولية الأمنية بعد إتمام التحالف مهمته، مشيرا إلى أن الحكومة تستكمل حوارها وإجراءاتها مع الفصائل لإدراجها تحت مظلة الدولة. وأضاف أن القائد العام للقوات المسلحة يواصل حواره مع الفصائل، لافتا إلى أنه تم الاتفاق معها بشأن ملف دمجها وأن الأمور تمضي بهذا الاتجاه، مشددا في الوقت نفسه على أن العراق ينأى بنفسه عن الصراعات والتوترات الجارية في المنطقة. أكد رئيس مجلس النواب هيبة الحلبوسي أن سيادة العراق حق ثابت ومسؤولية دستورية لا تقبل الاجتهاد أو المساومة. وشدد الحلبوسي على أن العراق لن يكون ساحة لتصفية الصراعات أو ممرا للاعتداء على دول الجوار، رافضا أي تجاوز على أراضيه وأجوائه. وفي رسالة حازمة أكد رئيس البرلمان أنه لا سلاح خارج إطار القانون ولا قوة خارج مؤسسات الدولة، مشددا على أن القرار الوطني هو الأعلى والأصوب في حماية أمن البلاد واستقرارها. أكد قاسم الأعرج المستشار الأمني الخاص لرئيس مجلس الوزراء أن انتهاء مهمة التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في العراق لا يعني انتهاء الشراكة معها، بل تحولها لتعاون أمني واستخباراتي ثنائي. وقال الأعرج في منشور على منصة إكس إن انتهاء مهمة التحالف لا يعني انتهاء الشراكة، بل الانتقال إلى علاقات ثنائية أكثر رسوخا مع استمرار التعاون الأمني والاستخباري.

حمل تطبيق رشيد من جوجل بلاي وأب ستور واستمع إلى برامجنا الرشيد في جوالك.

0: والآخر من الرشيد FM.
1: عند الدخول لغرفة قياس الملابس في الأماكن التجارية فلا بد من تعليق الملابس ولا تلقيها على الأرض ولا تتركها مقلوبة ولا تتعامل معها بشكل غير لائق، وانظر على أرقام المقاسات على الملابس قبل قياسها، وعامل قطع الملابس كما تعامل أغراضك الثمينة في المنزل. وإذا لم يعجبك شيء لا تترك الملابس معلقة بغرفة القياس، احضرها معك للعاملين بالمكان مع شكرهم على تعبهم معك.
0: أنت والآخر من الرشيد FM.

0: رشيد والآخر من الرشيد فأم.
1: درب نفسك على الاستيقاظ مبكرا وكافئ جسمك فور الاستيقاظ من النوم بشرب كوب من الماء. ابدأ يومك بوجبة إفطار شهية أو تمارين رياضية خفيفة، واستمع إلى بعض الموسيقى، ثم ضع خطة ليومك.
0: أنت والآخر من الرشيد فأمّا.

0: نصائح تربوية من الرشيد اف ام. كن قدوة، فالأبناء يتعلمون بما يرون لا بما يسمعون. الأطفال يقلدون سلوك آبائهم أكثر مما يطبقون نصائحهم، قال الشاعر، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. علم بفعلك، فإن الأفعال أبلغ من الأقوال.
1: نصائح تربوية من الرشيد FM.

مستمعينا الكرام، حان الآن موعد آذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة كركوك وضواحيها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته.

0: في كل العالم تستمعون
1: راجعين. إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
3: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط، تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر.
2: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان.
3: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
2: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
3: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم، الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
2: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
3: 0773-35-271. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة، وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
1: خلص بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا.

0: والآخر من الرشيد FM.
1: عند زيارتك للمريض ينبغي عليك ألا تطيل الجلوس عنده وتكن زيارتك خفيفة وأن تختار الوقت المناسب لزيارته. كن مسلما ومودعا في آن واحد واسأل عن حاله بلطف وبرقة وادعو له بالشفاء وقلل من الحديث مع المريض.
0: أنت والآخر من الرشيد FM.

0: الرشيد والآخر من الرشيد FM.
1: لإيصال المعلومة بشكل أفضل وتحبيبهم في الدرس والمعلم والمدرسة ولإضفاء التفاعل وإشراك التلاميذ في عملية التعلم، ابدأ الدرس بابتسامة هادئة والترحاب وإلقاء السلام والتحية، وتأكد من رد التحية لتتأكد من جهوزية التلاميذ لاستقبال المحتوى. عدم البقاء عند السبورة من بداية الدرس لنهايته، عليك أن تتجول في الغرفة الصفية، وعند البدء بالدرس لا تبقى واقفا عند السبورة وتعطي ظهرك لهم أثناء الكتابة حتى لا تكون لهم فرصة للمشاغبة والسرحان وعدم الانتباه للدرس. استخدم عينيك بشكل صحيح ولا تركز على الجالسين ببداية الغرفة الصفية، ووزع المشاركات بشكل متساوي على كل التلاميذ. لا تضع يدك في جيبك واستخدم الكفين أثناء الشرح لإيصال الفكرة ولإضفاء الحماس في الغرفة الصفية، تحلى بالصبر في حل المشكلات مع الطالب العنيد أو الغير المهذب، ولا تتخذ العقاب البدني كوسيلة لحل المشكلات.
0: أنت والآخر من الرشيد FM.

بإمكانكم الاطلاع على آخر الأخبار والاستماع إلى بثنا المباشر من خلال موقعنا الإلكتروني www.radiorashidmedia.com.

0: الرشيد والآخر من الرشيد FM.
1: التعامل مع الطفل المشاكس في البيت يتطلب منك الصبر، التفهم، الحكمة، التواصل والثقة، والتحدث مع الطفل بشكل طيب دون تهديد أو صراخ أو التوعد له بالضرب أو العقوبات القاسية. فساعده على التعبير عن غضبه بطريقة صحيحة، واستبدل العقاب بحلول عملية كإصلاح الخطأ والاعتذار، واهتم بسلوكه الجيد أكثر من السيء، فالطفل يكرر السلوك الذي ينال عليه اهتماما.
0: أنت والآخر من الرشيد FM.

0: إنها الواحدة بتوقيت الرشيد أف أم. شوية أخبار من الرشيد أف أم.
1: أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية رسميا ختام عمليات التحالف الدولي في العراق، وأعلنت وزارة الدفاع البنتاغون رسميا اختتام عملية العزم الصلب في العراق مع إنجاز الانسحاب المنظم لقوات ومعدات التحالف الدولي من قاعدة أربيل الجوية. وأكد البنتاغون أن هذه الخطوة تمثل الختام الفعلي للمهمة العسكرية التي نجحت في هزيمة تنظيم داعش. وفي السياق ذاته شددت وزارة الدفاع الأمريكية على مواصلة تقديم تدريب نوعي موجه ودعم استخباري للشركاء العراقيين في المرحلة المقبلة. أعلن رئيس الجمهورية نزار أميدي أن العراق دخل مرحلة جديدة أساسها السيادة الكاملة تزامنا مع انتهاء مهام التحالف الدولي، وأكد في بيان رسمي أن قرار السلم والحرب حق حصري للدولة، مشددا على حصر السلاح تحت أحكام القانون والدستور لترسيخ الهيبة والاستقرار، مع دعوة جميع القوى الوطنية إلى تقديم المصلحة العليا وحماية وحدة القرار السياسي في العراق. رعى رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة علي الزيدي رعى الحفل الرسمي بمناسبة يوم السيادة، معلنا الانتهاء الرسمي لمهمة التحالف الدولي لمحاربة داعش في العراق. وأكد الزيدي خلال الاحتفال أن العراق انتقل إلى مرحلة تولي المسؤولية الكاملة عن أمنه واستقراره، مشيرا إلى نقل مهام العمليات المشتركة إلى مكتب القائد العام. وفي رسالة حازمة شدد الزيدي على أن لا سلاح خارج مظلة القانون ولا قوة خارج مؤسسات الدولة. أعلن المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي أن مهمة التحالف الدولي في العراق قد استكملت، مؤكدا استمرار مسار التنسيق المشترك بين بغداد وشركائها. وقال العبودي إن السلطات العراقية باتت جاهزة لتولي المسؤولية الأمنية بعد إتمام التحالف مهمته، مشيرا إلى أن الحكومة تستكمل حوارها وإجراءاتها مع الفصائل لإدراجها تحت مظلة الدولة. وأضاف أن القائد العام للقوات المسلحة يواصل حواره مع الفصائل، لافتا إلى أنه تم الاتفاق معها بشأن ملف دمجها وأن الأمور تمضي بهذا الاتجاه، مشددا في الوقت نفسه على أن العراق ينأى بنفسه عن الصراعات والتوترات الجارية في المنطقة. أكد رئيس مجلس النواب هيبة الحلبوسي أن سيادة العراق حق ثابت ومسؤولية دستورية.

واكثر من هويا الصبي يعذب. ما اريد انسفر وي مركب البذات بد الذات لو طال السفر وي صاحبه يخرب. ما اريد انسفر وي مركب البذات بد الذات لو طال السفر وي صاحبه يخرب. انا بهذا العمر حبي

تنبض القلوب بالحب وبالأمل والتفاؤل، لأنكم مع الرشيد داوود.

حب أسح، خيال وأماني، حققها معنا من راديو الرشيد.

0: يا الخدك ورد ورد ورد.
1: راديو رشيد، راديو رشيد لكل عاشق موسيقى.

0: راجعين.
1: الساعة الآن 2:30 بتوقيت الرشيد أف أم.
2: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
3: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط، تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
2: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
3: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
2: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
3: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
2: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
3: 0773-03-5727. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة، وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
4: خلص بريك ورجعنا. علي الموجة واسمعنا.
5: تبدي السالفة من أول نغمة، من أول تنهيدة بصوتها،

Thank you.

0: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد أف أم. شوية أخبار من الرشيد أف أم.
1: أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية رسميا ختام عمليات التحالف الدولي في العراق، وأعلنت وزارة الدفاع البنتاغون رسميا اختتام عملية العزم الصلب في العراق مع إنجاز الانسحاب المنظم لقوات ومعدات التحالف الدولي من قاعدة أربيل الجوية. وأكد البنتاغون أن هذه الخطوة تمثل الختام الفعلي للمهمة العسكرية التي نجحت في هزيمة تنظيم داعش. وفي السياق ذاته شددت وزارة الدفاع الأمريكية على مواصلة تقديم تدريب نوعي موجه ودعم استخباري للشركاء العراقيين في المرحلة المقبلة. أعلن رئيس الجمهورية نزار أميدي أن العراق دخل مرحلة جديدة أساسها السيادة الكاملة تزامنا مع انتهاء مهام التحالف الدولي، وأكد في بيان رسمي أن قرار السلم والحرب حق حصري للدولة، مشددا على حصر السلاح تحت أحكام القانون والدستور لترسيخ الهيبة والاستقرار، مع دعوة جميع القوى الوطنية إلى تقديم المصلحة العليا وحماية وحدة القرار السياسي في العراق. رعى رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة علي الزيدي رعى الحفل الرسمي بمناسبة يوم السيادة، معلنا الانتهاء الرسمي لمهمة التحالف الدولي لمحاربة داعش في العراق. وأكد الزيدي خلال الاحتفال أن العراق انتقل إلى مرحلة تولي المسؤولية الكاملة عن أمنه واستقراره، مشيرا إلى نقل مهام العمليات المشتركة إلى مكتب القائد العام. وفي رسالة حازمة شدد الزيدي على أن لا سلاح خارج مظلة القانون ولا قوة خارج مؤسسات الدولة. أعلن المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي أن مهمة التحالف الدولي في العراق قد استكملت، مؤكدا استمرار مسار التنسيق المشترك بين بغداد وشركائها. وقال العبودي إن السلطات العراقية باتت جاهزة لتولي المسؤولية الأمنية بعد إتمام التحالف مهمته، مشيرا إلى أن الحكومة تستكمل حوارها وإجراءاتها مع الفصائل لإدراجها تحت مظلة الدولة. وأضاف أن القائد العام للقوات المسلحة يواصل حواره مع الفصائل، لافتا إلى أنه تم الاتفاق معها بشأن ملف دمجها وأن الأمور تمضي بهذا الاتجاه، مشددا في الوقت نفسه على أن العراق ينأى بنفسه عن الصراعات والتوترات الجارية في المنطقة. أكد رئيس مجلس النواب هيبة الحلبوسي أن سيادة العراق حق ثابت ومسؤولية دستورية لا تقبل الاجتهاد أو المساومة. وشدد الحلبوسي على أن العراق لن يكون ساحة لتصفية الصراعات أو ممرا للاعتداء على دول الجوار، رافضا أي تجاوز على أراضيه وأجوائه. وفي رسالة حازمة أكد رئيس البرلمان أنه لا سلاح خارج إطار القانون ولا قوة خارج مؤسسات الدولة، مشددا على أن القرار الوطني هو الأعلى والأصوب في حماية أمن البلاد واستقرارها. أكد قاسم الأعرج المستشار الأمني الخاص لرئيس مجلس الوزراء أن انتهاء مهمة التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في العراق لا يعني انتهاء الشراكة معها، بل تحولها لتعاون أمني واستخباراتي ثنائي. وقال الأعرج في منشور على منصة إكس إن انتهاء مهمة التحالف لا يعني انتهاء الشراكة، بل الانتقال إلى علاقات ثنائية أكثر رسوخا مع استمرار التعاون الأمني والاستخباري وتبادل المعلومات والخبرات وبناء القدرات على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، بما يعزز الأمن والاستقرار ويدعم تطلعات الشعب العراقي نحو السلام المستدام والتنمية والازدهار. هنأ رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي

0: أعلن زعيم التيار الوطني الشيعي السيد مقتدى الصدر أعلن رسميا حل لواء اليوم الموعود وتحويل جيش الإمام إلى مؤسسة أنصار الإمام المهدي تزامنا مع انتهاء التواجد الأمريكي في العراق. وطالب السيد الصدر واشنطن بدفع تعويضات عن أضرار الاحتلال محذرا من أي تدخل خارجي يعزز الصراعات الإقليمية، داعيا القيادات السياسية للاعتزال الفوري لإنهاء الفساد، مشددا على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة ببرنامج مدروس وتقوية القوات الأمنية وحرس الحدود.
1: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

0: أنت والآخر من الرشيد FM.
1: إن طال وقت وقوفك في إشارة المرور فلا يجب اختلاس النظر أو التمعن فيما تحتويه السيارة التي بجانبك احتراما لخصوصية غيرك، خاصة إن كان هناك فتيات أو سيدات.
0: أنت والآخر من الرشيد FM.

0: نصائح تربوية،
1: نصائح تربوية من الرشيد اف ام. اغرس القيم قبل ان تعلم العلوم. تربية الابناء على القيم اولى من حشو العقول بالمعلومات، فالعلم بلا اخلاق كالسيف في يد مجرم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. القلوب التي تربت على المبادئ لا تضل الطريق أبدا.
0: نصائح
1: تربوية
0: من الرشيد FM.

مستمعينا الكرام، حان الآن موعد آذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة كركوك وضواحيها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته.

في كل العالم، كل العالم تستمعون إليها وتستمع إليكم. إنها الرشيد FM.

0: الوحدة والآخر من الرشيدة فأم.
1: إذا كنت تتسوق سر إلى جوار واجهات المحلات لا بمنتصف الرصيف حتى لا تعق حركة المشاة بسيرك البطيء ووقوفك المتكرر أمام المعروضات، ولا تتوقف فجأة أثناء سيرك حتى لا يصطدم أحد بك.
0: أنت والآخر من الرشيدة فأم.

0: إنها الرابعة بتوقيت الرشيد أف أم. شوية أخبار من الرشيد أف أم.
1: أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية رسميا ختام عمليات التحالف الدولي في العراق، وأعلنت وزارة الدفاع البنتاغون رسميا اختتام عملية العزم الصلب في العراق مع إنجاز الانسحاب المنظم لقوات ومعدات التحالف الدولي من قاعدة أربيل الجوية. وأكد البنتاغون أن هذه الخطوة تمثل الختام الفعلي للمهمة العسكرية التي نجحت في هزيمة تنظيم داعش. وفي السياق ذاته شددت وزارة الدفاع الأمريكية على مواصلة تقديم تدريب نوعي موجه ودعم استخباري للشركاء العراقيين في المرحلة المقبلة. أعلن رئيس الجمهورية نزار أميدي أن العراق دخل مرحلة جديدة أساسها السيادة الكاملة تزامنا مع انتهاء مهام التحالف الدولي، وأكد في بيان رسمي أن قرار السلم والحرب حق حصري للدولة، مشددا على حصر السلاح تحت أحكام القانون والدستور لترسيخ الهيبة والاستقرار، مع دعوة جميع القوى الوطنية إلى تقديم المصلحة العليا وحماية وحدة القرار السياسي في العراق. رعى رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة علي الزيدي رعى الحفل الرسمي بمناسبة يوم السيادة، معلنا الانتهاء الرسمي لمهمة التحالف الدولي لمحاربة داعش في العراق. وأكد الزيدي خلال الاحتفال أن العراق انتقل إلى مرحلة تولي المسؤولية الكاملة عن أمنه واستقراره، مشيرا إلى نقل مهام العمليات المشتركة إلى مكتب القائد العام. وفي رسالة حازمة شدد الزيدي على أن لا سلاح خارج مظلة القانون ولا قوة خارج مؤسسات الدولة. أعلن المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي أن مهمة التحالف الدولي في العراق قد استكملت، مؤكدا استمرار مسار التنسيق المشترك بين بغداد وشركائها. وقال العبودي إن السلطات العراقية باتت جاهزة لتولي المسؤولية الأمنية بعد إتمام التحالف مهمته، مشيرا إلى أن الحكومة تستكمل حوارها وإجراءاتها مع الفصائل لإدراجها تحت مظلة الدولة. وأضاف أن القائد العام للقوات المسلحة يواصل حواره مع الفصائل، لافتا إلى أنه تم الاتفاق معها بشأن ملف دمجها وأن الأمور تمضي بهذا الاتجاه، مشددا في الوقت نفسه على أن العراق ينأى بنفسه عن الصراعات والتوترات الجارية في المنطقة. أكد رئيس مجلس النواب هيبة الحلبوسي أن سيادة العراق حق ثابت ومسؤولية دستورية لا تقبل الاجتهاد أو المساومة. وشدد الحلبوسي على أن العراق لن يكون ساحة لتصفية الصراعات أو ممرا للاعتداء على دول الجوار، رافضا أي تجاوز على أراضيه وأجوائه. وفي رسالة حازمة أكد رئيس البرلمان أنه لا سلاح خارج إطار القانون ولا قوة خارج مؤسسات الدولة، مشددا على أن القرار الوطني هو الأعلى والأصوب في حماية أمن البلاد واستقرارها. أكد قاسم الأعرج المستشار الأمني الخاص لرئيس مجلس الوزراء أن انتهاء مهمة التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في العراق لا يعني انتهاء الشراكة معها، بل تحولها لتعاون أمني واستخباراتي ثنائي. وقال الأعرج في منشور على منصة إكس إن انتهاء مهمة التحالف لا يعني انتهاء الشراكة، بل الانتقال إلى علاقات ثنائية أكثر رسوخاً مع استمرار التعاون الأمني والاستخباري وتبادل المعلومات والخبرات وبناء القدرات على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، بما يعزز الأمن والاستقرار ويدعم تطلعات الشعب العراقي نحو السلام المستدام والتنمية والازدهار. هنأ رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان الشعب العراقي بمناسبة يوم السيادة الوطني، مؤكدا أن هذه المناسبة محطة وطنية ملهمة في مسيرة ترسيخ سيادة الدولة. وقال القاضي زيدان في بيان إن المناسبة تعد محطة وطنية ملهمة في مسيرة ترسيخ سيادة الدولة واستقرار القرار الوطني، وتأكيد الالتزام باحترام الدستور وسلطة القانون، بما يكفل حماية الحقوق والحريات ويصون مصالح الدولة.

للتحدي أكثر من باب يفتح، وللأثير أكثر من صوت يسمع، وللإبداع رقم واحد. الرشيد FM الأولى بامتياز.

0: نهى عبد الوهاب في عيادة الراماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
1: عيادة راماتيم استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
0: 0773-03-57-271. عيادة راماتيم، صحتك تبدأ بخطوة وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
2: خلصنا بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا.

حملوا تطبيق راديو الرشيد على هواتفكم واستمعوا إلى أجمل الأغاني. تطبيق راديو الرشيد متوفر على الأبل ستور والبلاي ستور.

أحلى الأوقات، أحلى الأوقات، الأغاني والمنوعات مع راديو الرشيد. الرشيد

0: الرشيد، خيارك الأكيد.
1: ميدو 90.1.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته.

0: في كل العالم، كل العالم تستمعون إليها، إليها وتستمع إليكم. إنها الرشيد أف أم.
1: إذاعة الرشيد تقدم.
2: إذاعة الرشيد تقدم.
3: رجل وحده في جبل، في غار، الظلام حوله، الصمت يعم المكان، يتفكر، يتعبد، يبحث عن شيء. ثم جاءه. اقرأ. ما أنا بقارئ. فغطه، غطه حتى بلغ منه الجهد. اقرأ. ما أنا بقارئ. فغطه الثانية. اقرأ. ما أنا بقارئ. اقرأ.

0: هذه الليلة غيرت كل شيء، ليس فقط لمحمد صلى الله عليه وسلم بل للعالم كله. والقرآن الذي بدأ تلك الليلة وصل إليك. أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. قال الحسن بن علي رضي الله عنه: إن من كان قبلكم رأوا القرآن رسائل من ربهم فكانوا يتدبرونها بالليل ويتفقدونها بالنهار. رسائل من الله لك أنت، فهل تشعر فعلا أن هذه؟
1: إنها السادسة بتوقيت الرشيد FM.

حمل تطبيق رشيد من جوجل بلاي وأب ستور واستمع إلى برامجنا الرشيد في جوالك.

0: فرحتي
1: خليكم على السما على رشيد اف ام بهواها نلتم.

رشيد ضحكتي. رشيد ضحكتي.

إنها معلومتي، إنها معلومتي، إنها مفكرتي، إنها معشوقتي، إنها أرشيد FM.

0: It's always on. All day long. Non-stop.
1: الرشيد FM 24 على 24 ساعة.

0: جيت وتقول لي أنت والآخر من الرشيد FM.
1: التزم بهدوء أعصابك أثناء القيادة لتتجنب المشاجرات في الشارع مع سائقين آخرين وبالأخص سائقي الأجرة، وهدئ السرعة عند المستشفيات والمدارس احتراما للمارة في هذه الأماكن المزدحمة حرصا على حياة الآخرين، ولا تطلق الأبواق لمن يمر من أمام سيارتك أو ترفع صوتك وتصرخ بهم.
0: أنت والآخر من الرشيد FM.

0: الدرجه.
1: انها السابعه بتوقيت الرشيد اف ام.
2: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
3: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
2: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
3: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
2: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
3: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
2: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
3: 0773-03-5727. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة، وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
4: خلصنا بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا.

مستمعينا الكرام، حان الآن موعد آذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة كركوك وضواحيها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته.

في كل العالم تستمعون إليها وتستمع إليكم. إنها الرشيد FM

0: نصائح تربوية
1: من الرشيد أف أم. احتوي ابنك قبل أن يحتويه غيرك. إن لم تجد لابنك وقتا سيجده غيرك، وقد لا يكون جديرا به. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. الأمان لا يولد من الغفلة، بل من الحضور والتربية.
0: نصائح تربوية من الرشيد أف أم.

0: الرشيد والآخر من الرشيد FM.
1: في حال ورود مكالمة هاتفية لا يجب إبقاء المتصل ينتظر ليرن الهاتف طويلا ما دمت قادرا على الرد، وعند الرد على المكالمة لا تبدأ الحديث بقول نعم، واحرص أن يكون صوتك مفعما بالحيوية وليس مكتئبا مهما كانت ظروفك حتى لا يشعر المتصل بالحرج، ولا يصح أن تجعل المكالمة علنية بصورة يستمع إليها كل الحاضرين، ولا تنشغل عن الرد بالتحدث مع الآخرين، وتجنب أن تتناول أو تمضغ الطعام. وفي حال حدوث مشكلة تقنية في الاتصال وتسبب بقطعه يجب معاودة الأخير حتى لو كان سبب المشكلة عطل من جهة الطرف الآخر.
0: أنت والآخر من الرشيد FM.

0: المراجعين.
1: الساعة الآن 8:30 بتوقيت الرشيد أف أم.
2: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
3: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر.
2: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان.
3: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
2: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
3: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
2: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
3: 0773-03-5727. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
4: خلص بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا.

0: كل العالم
1: كل العالم
0: كل العالم وعلى مدار الساعة تستمعون إليها وتستمع إليكم. إنها الرشيد FM.

0: إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
2: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط، تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
1: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
2: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
1: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
2: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
1: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
2: 0773-03-5727. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة، وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
3: خلص بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا.

بإمكانكم الاطلاع على آخر الأخبار والاستماع إلى بثنا المباشر من خلال موقعنا الإلكتروني www.radiorashidmedia.com.

حملوا تطبيق راديو الرشيد على هواتفكم واستمعوا إلى أجمل الأغاني. تطبيق راديو الرشيد متوفر على الأبل ستور والبلاي ستور.

0: في كل العالم،
1: كل العالم، كل
0: العالم، وعلى مدار الساعة تستمعون إليها وتستمع إليكم. إنها الرشيد FM.

0: إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
2: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة راماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر.
1: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان.
2: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
1: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
2: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة راماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
1: عيادة راماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
2: 0773-03-57-271. عيادة راماتيم، صحتك تبدأ بخطوة وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
3: خلص بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا.

0: رشيد فرحتي.
1: خليكم على السماء على رشيد اف ام.
2: خليكم على السماء على رشيد اف ام. بهواها نلتم.

0: إنها حبيبتي
1: حبيبتي مرت على بالي اليوم.
0: إنها دلوعتي
2: دلوعة وام الحب ممنوعة.
0: إنها سعادتي
2: السعادة اختيها السعادة اختيها لكل قرار.
0: الرشيد FM.

الرشيد اف ام. غير مزاجك وابدأ حياتك مع راديو الرشيد اف ام.

كل شيء جديد جميل، إلا الرفقة كلما كانت قديمة كانت أحلى. رافقونا فأنتم بالقلب تبقون. الرشيد بيتنا كلنا.

في كل العالم تستمعون إليها وتستمع إليكم. إنها الرشيد FM.

ربيت وياي طفل ويحمل آمال، ولا قادر أمنعك أو أفطمك، وأفكر بيك حبك ذوب الحال، فدوى لطولك وقربال لأمك، وارتنت ورحيقك يسري بالروح، يرش قلبي نداك وصعب لمك، من تنام عين تزورن طيوف، يضحك سني لك لو مرني حلمك، حرام البعد بيني وبينك يكون، شعجب صاير أنا ما عاد همك، طمني حبيبي بالي يمك.

كل شيء جديد جميل، إلا الرفقة كلما كانت قديمة كانت أحلى. رافقونا فأنتم بالقلب تبقون. الرشيد بيتنا كلنا.

0: إنها الواحدة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: نسمعها يوميا عراقية 100% الرشيد أف أم.

0: إنها الثانية بتوقيت الرشيد أف أم.
1: بتواصلكم نتميز، بمحبتكم نرتقي. الرشيد أف أم.

تنبض القلوب بالحب وبالأمل والتفاؤل، لأنكم مع الرشيد.

حب أوسح، خيال وأماني، حققها معنا من راديو الرشيد.

0: تنسى حن حن بابا حن.
1: تبدي السالفة من أول نغمة، من أول تنهيدة بصوتها.